0: into one of these villages.
1: Yeah.
0: And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
1: Do you ever bring your kids to this place?
0: Yeah. Because sometimes they play there. They were asking me to bring them here, like last night, and I told them no, not now, maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات. وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
0: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
0: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
0: يا خلص ولا شيء خلص طبيعي غير عليك. سكر الباب.
3: نروح من هاي، انت الشنطة والبساط والمودة لوحدك. يا ولد لبكت في ناس.
0: نعم؟
3: ليش لبكت في ناس؟
0: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسة يا ابا.
3: امين.
0: يرضى عليك.
3: انا سكت كلبي، هاي العطار.
0: يلا شغل.
3: وقت ضحك هسه عشان الناس رح تضحك علينا.
0: ليش تضحك علينا؟
3: ليش مش عارف. يا رب احنا لنا يا رب. الحمد لله. بدناش للفجر والله.
4: لهسه مش نايم.
5: نمت على الساعة.
4: تعرف شو صار فيي؟
3: شو على الساعة؟
4: كنت اشتغل.
3: ما نمناش للفجر.
4: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطني يجي خراب.
3: يعني محرم حيث بالإشارة ويعرف أنت ما يلك هذا فبطيء مع التلفيل الآن أحسن من أنه سريع بنفتش وسريع بنفتش. أرحلها
0: أضرب بطل كفاك.
3: شو صار؟
0: أعطيكم العافية. الله يبارك فيكم.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.